0: الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، على أشرف الأرض والعجم، إمام مكة والمدينة والحرام، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا سيدنا ومولانا محمد. وزده يا ربي تشريفا وتكريما ومحبة وتعزيما. معاشر المسلمين وجمرة الصالحين رحمكم الله، روينا برضا رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يوم الجمعة سيد الأيام، وحج الفقراء عند المساكن، والخطبة فيها ما كان ركعتين من الزور، فإذا سعد الخطيب على المنبر يكتب: فلا يتكلم أحدكم، ومن تكلم فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا واطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا واطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا واطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله

الشجر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى

ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى

بسم الله الرحمن الرحيم ألم نصرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah wa la syarika lahul mulku wal hamdu lillahi wa yumitu ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa la syarika lahul mulku wal hamdu lillahi wa yumitu ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa la syarika lahul mulku wal hamdu lillahi wa yumitu ala kulli syai'in qadir. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma anta salamu minka salamu alayka ya udu salam. Bahayyana rabbana bi salam wa nilal jannata dara salam. Tabarakta rabbana wa ta'adid ya dhal jalali wal ikram. Allahumma la mani alima ta'ita wa la muti alima manata wa la ra'adda lima kulayta. ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم إنا لذكرك وشكرك وحسن عبادتك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم إلهي ربي أنت مولانا سبحان الله. سبحان الله دائما أبدا الحمد لله. الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعم الوكيل الله أكبر.

0: واليمين وعلى كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: استغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافينا ويكفي مجيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وباب الرزق وباب القوة وباب الصحة وباب السلامة وباب العافية وباب الجنة اللهم اغفر لنا جنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعز من موجبات الندامة في الهن والمال إنك سميع الدعاء ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين أستغفر
0: الذي لا إله إلا هو القيوم أتوب إليك أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو القيوم أتوب إليك أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو القيوم أتوب إليك أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له إله واحد ورب شاهد وله مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له إله واحد ورب شاهد وله مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له إله واحد ورب شاهد وله مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له إله واحد ورب شاهد وله مسلمون

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرافعة وبأثه مقاما.
1: Kupang sore ini.
2: Pro 1 Gana.